تو اياك ام ناديت اياي يا عين عيني وجودي يا مدى همامي منطقي وعبارتي وامري يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري يا جملتي وطبعي واجسائي يا كل كلي وكل كل ملتبس وكل كل كملبوس بمعناه يا من بي علقت روحي فقد تلفت وجدا فصرت رهينا تحت اهوائي ابكي على شجني من فرقتي وطني طوعا ويسعدني بالنوح اعدائي انه فيبعدني خوفي فيقلقني شوق تمت

بتكلمي ولا كلامي؟ راكب حصان صمته الجميل يضحك لنا يضحك لنا يضحك لنا.